نسينا يا رقل الوران كلو ازن الجام يغني اغدق لو هاتي نريني سجدو.